0: بيسكس بيتك الشاش بينسنس متى أرجو متى كانش قارنا وجواتا
1: ايهيني مسرع المالة نونجري بتنشو ساتين عمساق نالو.